0: يعني جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من ذوقي وحدة كتكوتك قاعدة قدامي لابسة اخضر فستان